ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوة الشي بوينت شؤوة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن.

0: مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

Rheinkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا عبر الموجة الأجمل والأحلى يلي بترافقكن على طول عبر الأغاني المميزة وعبر برامجها الرائعة يلي منطلع عليكن أكيد من خلال الأسبوع. نهاية أسبوع جميل للكل وين ما كنتوا عم تسمعونا على 97.7. نحن صرنا معكن على الهواء. وأكيد مثل ما تعودتوا ومثل كل يوم خميس الساعة 7 على الموجة 97.7 بيطلع عليكم برنامج استوديو 7. مساء الخير.

طبعا هالأغاني الحلوة وأكثر بساعة من الوقت رح يرافقنا فيها مع المخرج الرائع ريفين عسكر يلي رح يسمعنا اليوم أجمل الأغاني. روح يا ريفين.

أنا معكم بالأعداد والتقديم اليزديراني. طبعا بدي أشكر مطعم مارينا سبونسر البرنامج اللي بيقدم دعوة على العشاء للشخصين بنهاية الحلقة.

0: وطبعا على السريع بدي اقول مساء الخير لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لابو ياسر عم يمسي علينا. مساء الخير استاذ الياس، تحيه لك وشكرا كثير لك يا ابو ياسر، وعم موجه تحياته اكيد لكل مستمعينا بالعراق. مساء الخير لروز عم تقول مساء الورد والياسمين منور الياس، شكرا. زينب الغاليه عم تقول مساء الورد اللوس الغالي منور، وبدي وجه تحيه مسائيه اكيد من صديقتي الغاليه ديما، لحابه توجه تحيه اكيد لوالدتها موجودة معنا أكيد على السمع، وطبعا رح نسمع أكيد الأغنية لأحلى طبعا التحيات للغالية ديما ولوالدتها. نقلكم يسعد لي مساكم وكل تحياتي أكيد لكل حدا عم يسمعنا على الهواء وعلى موجتنا 97.7، وهالأغنية اللي رح نسمعها مني لكم
1: يا وجه القمر.

0: هو طبعا انا بدوري بدي اقول لك الله يطول بعمره يا رب ويعطيه الصحه, وبدي اقول اكيد مساء الخير لابو ياسر عبوده, حابب وجه تحياته اكيد لزينب, تحياتي لك, بدنا نروح
1: روق.

أكيد الساحة كبيرة والهواء بيحكم مع أجمل الأجواء على راديو عنكاوا. طبعا بدي أقول رح نضل هيك بأجواء رائعة جدا. مساء الخير زينب, عم تقول مساء الخير, عم توجه تحية لريبين, عم تقول مساء الخير للمخرج الرائع. شو في غنية هيك الرائع. كمان بدنا نوجه لك التحيات لك يا زينب. بدي أقول مساء الخير لسميرة, عم تمسي علينا. مساء الخير لأحلى كادر راديو عنكاوا, شكرا كتير لك يا سميرة. زينب كمان عم ترجع تكتب لنا تعليقات. خليني أذكركم بأرقام التواصل لتتواصلوا معنا بشكل مباشر عبر خدمة الواتساب. أكيد على كورك على 0750-380-333 وآسيسل على الرقم 0773-800-333. يلا لبين ما تجهز الأغنية الله روح

بدي أقول مساء الخير لليندا، عم توجهنا كل التحيات المسائية. شكرا، عم بتقول كيفكن يا حلوين؟ تمام، نشكر الله. نوزاد كمان عم توجهنا كل التحيات، مساء الخير لك يا نوزاد. غادة عم تمسي علينا، أوقاتك سعيدة. مساء الخير لنور إسماعيل، بدي أوجه لك كل التحيات لك، وأيضا بدي أقول لك كمان الحمد لله على سلامة والدتك يا رب. وتحياتي أكيد لكل حدا عم يسمعنا ويتابعنا ويشوفنا ويحضرنا أكيد، وإن ما كنتوا شو حابين تسمعوا من الأغاني أكيد فيكم تطلبوها، إن كان عبر صفحتنا على الفيسبوك أو إن كان بالاتصال المباشر، وتشاركونا أكيد بموضوع حلقتنا مثل ما تعودتوا دايما. وخليني أذكركم بأنه في عنا جائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين، طبعا ضمن أجواء رائعة جدا عم تكون بالمطعم، وخاصة هلأ هيك صار الجو خلينا نقول يعني لا في هالشو والجو الحار كتير، وبعده هيك الجو عم بيكون المساء لطيف، فبإمكانكم تروحوا وتجربوا القعدة. وطبعا أكيد الأكل ما فينا نوصف قدي الأكل كمان طيب، والخدمة أكيد مشكورين إدارة مطعم مارينا، وطبعا بكل شيء فيه من قعدة من خدمات وأيضا من أكل طيب. شو موضوع الحلقة؟ أكيد رح نحكي عن موضوع حلقة يا ليندا، ولكن خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا، مش عم نطول كتير كمان على المتصلين واللي هي خارج الصندوق.

0: اليوم موضوع حلقتنا بدي اسمع الآراء يعني ما بين الأهل وبين الأولاد. اليوم موضوع حلقتنا بيقول هل بحق للأولاد أنهم يلوموا أهليهم على قصص معينة، وهل الأهل دايما هنن بيكونوا على حق؟ وشق آخر من السؤال، إيمت بيتحول النصيحة لسيطرة على حياة أولادنا؟ هذا موضوع حلقتنا لليوم، يعني موضوع بصراحة جدا خلينا نقول هيك حساس نوعا ما، ومن ناحية الآراء والأفكار. خلينا ناخد أول اتصال معنا لليوم ومنقول مساء الخير.
1: مساء الخير أخي
0: أريان، يسعد لي أوقاتك.
1: أيامك
0: خالدة، صح؟ خالدة موسى، أخبارك يا خالدة؟ شو الأخبار؟ طمني عنك.
1: دائما الحمد لله والشكر
0: كويسين. قلت له شوف خبرينا أول شي كيف نهاية الأسبوع معك؟
1: كلش حلو، كان في هيك قاعدة سيدات وخلصنا، يعني
0: حلو حلو حلو
1: يعني كويس.
0: بغير جو، بغير جو الواحد خاصة هاي بالأعداد يلي بتصير نوعا ما هلأ بهي الأجواء الحلوة، لسه ما في جو حار.
1: طبعا خاصة يعني واحد لما يعني كلام وحلو ويكون المحبة بين البعض.
0: صح. صح صح صح، الله يديم الجمعة الحلوة على طول يا رب. خالدة آمين يا رب. خالدة، اليوم موضوع حلقتنا عم يحكي هل بحق للولد أو الأولاد أنهم يلوموا الأهالي بمطرح معين؟
1: ما هو شوية السؤال كلش يعني مثلا هو بالأصل يعني ما يحق للأولاد،
0: ما بحق
1: يلوموا الأهل. طبعا إحنا نذكر ما إحنا أطفال وتربينا ما نلوم أهلنا يعني. بس

0: كان في مطرح معين مو قالوا يلوموا يتناقشوا يحق التناقش في موضوع
1: يعني ما بحق عفوا منك يا ما بحق مثلا ابنك مثلا انه طالب قصة معينة وانت ما قدرت تلبي له اياها ما بحق يقول لك انه يا امي طيب ما انكم قدرانين تلبوا لي طلباتي لشو جبتوني على هالدنيا ما بحق له
0: انا ما اعرف انا ما يعني اشوف لا يعني لانه الام والاب هم لهم موقع يعني اذا الطفل يجي يحاسب الام الاخ يجي اشوف يصير اهتزاز بالاسرة يعني
1: حلو
0: يعني اذا في تفاهم في طريقة مثلا للنقاش اخرى بس لا يعني بعتب انه هو اللي يحكم هو اللي ينطي رأيه بكل الامور بس اكو بعض الامور اذا الولد او البنت الصغير الوسط بالامر بعض الامور اللي ينطي رأيه هاي شيء حلو بالعكس مشاركة من الطرفين يعني كثير من الاخر
1: تمام.
0: بس كلام لا انا افتكر يعني
1: ما لازم
0: يكون
1: تمام اوكي شكرا كثير لك يا خالدة تحياتنا لك وسهرتك سعيدة خلينا ناخذ اكيد اتصال اخر وبنقول الو مساء الخير
2: مساء الخير وبركة شلونك اخ الياس الورد
1: اهلا وسهلا فيكي اخبارك من عنان انا
2: بيك اخباري زينة كل زينة نشكر الله انت شلونك
1: والله نشكر الله انتو كيف شايفين اليوم الحلقة رواء
2: دائما حلقاتكم مميزة أكيد أنت يعني مقدم رائع
1: تسلمي.
2: مميز فعلا.
1: شكرا شكرا شكرا كثير
2: قريب من قلوب الناس يعني عندك أسلوب كلش حلو
1: يخلي لي اياك شكرا كثير هي شهادة أكيد منكم وبعتز فيها وأنتوا عائلتي الكبيرة أكيد يلي بشوف حالي فيكم
2: الله يحفظك ويحقق كل أمنياتك
1: يا رب يلا موضوع حلقتنا عم نحكي عن الأولاد هل بحق لهم يلوموا الأهل ولا لا
2: إذا كانت التربية مو صحيحة وماكو توجيه وماكو محاورة بالأسرة يعني تحاور بين الأب والابن أو الأم والبنت وماكو توجيه إنه نحذر من شغلات يعني أساليب سلبية ما يعني بعيدين عنا من حق الولد أن يلوم أبونه أو البنت تلوم أمه يعني إذا كانوا بعيدين عن أولادهم وما كأنه أهل طبعا لازم يلوموهم يعني الأولاد عندهم مشاعر ولازم يكون بيناتهم مناقشة
1: طيب.
2: الأهل ما معصومين من الغلط صح ولا
1: برافو أنا يعني... جاي أقول لك هل الأهل دايما هن على حق ولا لا أنه الأهل ممكن يخطئوا بشيء معين خلينا نقول
2: أكيد ماكو واحد معصوم من الغلط يعني دائما بس أهم شيء أنه الأهل لا يكون من دائما عصبيين والغضب على أولادهم ودائما يحاولون السيطرة وخلي يكون بيناتهم تحاور صداقة محبة ويكون عندهم إيمان يعني نعطي الأولوية نطيع الرب أول شيء
1: أكيد
2: ويكون بيناتهم يعني مثلا ساعة الأكل لازم يكون مناقشة يعني فرصة أنه الأب يعرف أخبار ابنه البنت الأم تعرف أخبار بنتها يعني أنا بالنسبة اللي عندي ولد وبنت يعني كلش ما شاء الله يعني كلش
1: في لغة حوار
2: يعني دائما أنطيهم مساحة كبيرة بالبيت أنطيهم حقهم أنطيهم شخصيتهم
1: تمام.
2: التعبير يعني يعبرون عن آرائهم عن أشياء اللي يريدونه ما أقف الطريق لازم لازم يكون أصدقاء لنا الأولاد والأهل مو دائما هم على حق لا
1: أوكي.
2: حلو الأب لما يعترف بغلطه قدام أولاده مو شيء غلط
1: صحيح
2: صح لو لا
1: كثير حبيت رأيك
2: دائما نعاتب أولادنا نشجعهم دائما نشجعهم ونحترمهم وتكون محبة بيناتنا حتى الأسرة تنجح
1: أكيد
2: أولاد مطيعين
1: أكيد شكرا كثير لك وشكرا لتواصلك معنا وخلينا ناخذ أيضا رأي آخر على الهواء ألو مساء الخير
3: ألو مساء الخيرات
1: أوقاتك سعيدة
3: الحمد لله أنت شلونك أخبارك
1: والله بألف نعمة مين معنا
3: وياك سالي
1: سالي فاتحة سبيكر سالي ما عرفت صوتك معناته
3: لا ما فاتحة سبيكر
1: شو الأخبار يا سالي طمنيني عنك في صدى
3: والله الحمد لله أنت شلونك أخبارك
1: بألف نعمة سالي سؤال هل بحق للأولاد يلوموا الأهل ولا لا
3: حسب الحالة حسب الموقف حسب الشيء اللي راح يلومون عليه يعني
1: بحق.
3: مثلا أهالي يحق ليش ما يحق يعني مثلا أهالي يكونوا متسلطين زايد عن اللازم ما ينطون حرية لشخص المقابل ما ينطون حرية الطفلة مرات صح أنه أوكي اوكي هم خلي يكونوا متسلطين بس السلطه انه تكون بحدود المعقول بالاحترام تبادل الاراء حلوه يجي بس انه انا بس افرض انه انا شخصيتي عليه لا انه انت لازم تسوي لي انا بس اريده وبس لا هذا الشيء غلط هذا اصلا ما راح ينمي من شخصيه الطفل ولا راح ينمي من اي وراح يخرب العلاقه بين الاهل همنا وبين الاولاد
1: خبص الدنيا
3: لانه لازم الواحد ينطي اي لازم الواحد ينطي حريه انه يعني الاهل يكون عندهم حريه والاطفال يكونون عندهم حريه رغم ان احنا يعني احنا ما نقول احنا متسلطين انطي حريه انا يعني عن نفسي انطي حريه لهم وانطي نفس الوقت رايي لهم افرض مرات عليهم لان اعرف انه هذا رايي انه هو هذا صح مو رايي هو اللي صح حسب يعني لان مرات
1: في رؤيه ثانيه
3: هو يكون مرحلته بعدها مرحلة مو كامل العقل مو واعي كامل فإنه لازم مرات يسمع رأي الأهل وهو بعدهم لازم يبقى بس إنه لازم حلو. مرات يعني يستوجب المعاتبة.
1: أوكي شكرا لك باي باي يا سالي باي هلا
4: شنو هذا منو سكت هالناس كل سأل شل

0: هاي الأجواء الحلوة عم تعيشوها على الموجة الأجمل 97.7. طبعا قبل بشوي كان ريبين عم بيسمعنا أغنية للفنان محمود التركي وأيضا داليا مبارك. رح نحكي أكثر عن أغنيتهم الجديدة يلي جمعتهم مع بعض من ديو كتير حلو. ومعنا اتصال على الهواء طولنا كتير عليها للمدام إلهام. مساء الخير.
1: مساء النور. عليها غرامة
0: عليها سامحينا الزراعية بدأنا بس هالمرة على فكرة على فكرة أنا لازم أخذ جائزة ترضي. احذري ليش
1: شن عيني؟
0: عم قلك أنا كنت لازم أخذ جائزة ترضية منك. حذري ليه؟
1: ليش؟
0: لأنه شفت اتصالك ودغري فتحت لك خط. ما حبيت أبداً يروح
1: لك. لا خليتني أنتظر. يعني أنا هسه جيت على البيت وذكرت البرنامج وفتحت الخط.
0: والله برافو.
1: والحمد لله حفلت رأساً.
0: حلو حبيت. وين كاينة؟
1: كنت بالبيت حرام هسه عجيتوا.
0: والله حلو. وين كاينة؟ هات لنا نشوف خبرينا. طيب كان بالسوق عم تجيب شيء؟
1: كنت عند فئتي مثل ما تقولون.
0: حلو حلو حبيت. قعدة حلوة هي قعدة الرفقات قعدة الحكي.
1: انت بنعلمكم مصلاوي وانت بتعلمونا سوري.
0: اروح فدوة للمصلاوية. مدام لك تسلمي لي. مدام إلهام اليوم عم نحكي هل بحق انه الولاد يلوموا الاهل بمحل معين وقديش الاهل ممكن يكونوا على حق؟
1: هي ما دائما الأهل على حق وما دائما الأولاد على حق.
0: أوكي.
1: أكو مرات يعني خلي أهل مرات يغلطون بتصرفات أو فقد شيء. أوكي. وحتى الأولاد مرات يغلطون فما أكو أحد يعني مخصوم من الخطأ.
0: يعني بحق للأولاد يلوموا الأهل؟ يعني بحق يوقف الولد قدام أبوه ويقول له بابا ما أنا قدران تجيب لي هاي لكان لشو جبتني على هالدنيا مثلا؟
1: لا هاي ما يصير. هاي قلة تربية حشاك.
0: اوكي.
1: بس انه يعني بس انه تصرفات مرات انه ما يعني اكو تصرفات الاهل يغلطون بيها وكل ولد ماكو حد معصوم من خطأ. بس انه ما الولد يلوم اهله ليش ما وفرتم لي هالشيء وما هاي
0: ممنوع.
1: لا يخشع ظروف اهله ومعيشة اهله هذا ويتقبله حلو طيب على قلبه يكون الولد يخشع ظروف اهله ويمشي على ظروف اهله
0: يتماشى مع الموضوع.
1: والاهل هي طبعا والاهل هي يعني لازم يوفرون لابن. يعني هسه انا من اجيب ابني على الدنيا اذا اعرف نفسي ما اطلع من حق معيشته وتربيته.
0: أوكي.
1: ما حاجه اجيب الولد. اجيب ولد واحد يكفي
0: يعني.
1: تمام ولا لا؟
0: اي تمام. بس ما بتعرف الظروف والله الحياه ما بتعرف كيف الظروف الواحد ممكن عليه. بس اكيد انا معك بكلامك 100% وكتير سعيد أكيد برأيك مدام إلهام.
1: الولد يقدر يعني ظروف أهله لأن ما هم ما بيجي يعني خارج عن السيطرة. إذا شيء ما بسيطرتهم وما هي صار ظروف هاي يعني يقدرها.
0: صح.
1: بس إنه ما هاي أنا يعني فكرة إنه يكفون أولاد وما أكو رب العالمين ويعيشهم هاي أنا ضد هاي الفكرة.
0: هاي لازم نعود نطرحها. حبيت الموضوع.
1: لازم أكو عقل وتفكير إنه الولد من أجيبه لازم أطلع من حقه.
0: أوكي شكرا لك مدام إلهام. تحياتنا لك.
1: يا هلا بيك هلا عزيزي.
0: باي باي.

0: ومعنا اتصال قبل ما نروح للفقرة الثانية. ألو.
1: ألو، مساء الخير أخ الياس.
0: مساء الورد يا نور،
1: أهلا بيك، شلونك؟
0: أنا بألف خير، أنتي طمنيني عنك، شو الأخبار؟
1: الحمد لله أنا بخير، وأنت نهاية أسبوع سعيدة عليك
0: يا رب على الجميع. نور، خبرينا، بحق للولد يلوم أهله ويعاتبهم ولا لا؟
1: لا، ما يحق أن يعاتبهم، لأن يعني الأهل يمتلكون خبرة، أكيد يريدون مصلحة الطفل الولد يعني فأكيد يعني ينصحوه، لأن هم عندهم خبرة، لأن في الحياة تجارب وعنده خبرة، كل ما واحد يكبر يمر بتجارب الحياة يتعلم أكثر وأكثر، فأكيد يريدون مصلحة أولادهم يعني يعني أكيد هم على الصح. بس في حالة ما كويسة ما عنده خطأ، يعني إذا الأهل كان عندهم أخطاء يحق للولد أن ينبههم، مثلا أنتم مو صح هذا الشيء، أو قرايكم خاطئ احتمال، يعني ينطي رأيه يشوفون شنو هو الأفضل والأصح.
0: 100%، وهذا الشيء اللي عم نشوفه يعني على الفيسبوك عنا. زينب عم بتقول كمان الأهل بيمتلكوا الخبرة، يعني مثل ما ذكرتي حضرتك، والأبناء كمان عندهم رؤية نوعا ما، فلازم يتم المناقشة، كتير مهم هذا الموضوع. نور، أنا جدا سعيد برأيك وبدي أتمنى لك نهاية سعيد. هلا فيكي، باي باي. هلا، باي باي باي. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا للفقرة الثانية من فقرة برنامجنا، واللي هي توب ترند. طبعا بدي نبلش بأول خبر من أخبارنا الفنية، حيث أطلق الفنان أحمد المصلاوي أغنية جديدة تحت عنوان شيلي جيلي، وطبعا الكلمات هي من قصي بارسل وألحان جنيد السالم، أما التوزيع والمكس والماسترينج لمحب الراوي. الأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج رأفت البدر.
2: مدلك واحد شيلي جيلي، تدري عيونك لعبت بي وهدت حالي،

وطبعا اكيد بدنا نقول الف مبروك لاحمد المصلاوي على اغنيته الجديده، ورح ننتقل لخبر جديد ايضا. الفنان حسام الرسام اطلق اغنيته الجديده تحت عنوان بغداديه، وهي من كلمات ضياء ميالي وعبد الله الكردي. اما الالحان فكانت لحسام الرسام، التوزيع والمكس والماسترينج لنور هاشم.

يا عيني على الأغنية الجميلة جدا لحسام الرسام، وطبعا صرنا زمان ما سمعنا هي، يمكن بتوقع أول إصدار له بهي السنة يعني. ومن حسام الرسام رح نروح اليوم، في عنا أخبار كتير عن ديو مشترك. اليوم أول ديو موجود معنا مع الفنان نور الزين والفنان رعد الناصري، أطلقوا أغنيتهم الجديدة تحت عنوان تمردت، هي من كلمات قصي العيسى الحان نور الزين وتوزيع آدم كاري، أما الميكس والماسترينج لأيسر قاسم، وتم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج فهد الخالد.

طبعا بدنا نحكي عن الفنانة السعودية داليا مبارك. طبعا هي احد اعضاء لجنة تحكيم The Voice Kids يلي عم ينعرض حاليا, وطبعا اغنيتهم الجميلة والرائعة جدا يلي عملت تريند كتير كبير على السوشيال ميديا مع الفنان العراقي محمود التركي, اطلق اغنيتهم شنو شنو. طبعا سمعنا اياها قبل بشوي ريبين حرقنا الخبر. الاغنية طبعا هي من كلمات محمد الواصف الحان لمحمود التركي, اما التوزيع الموسيقي لعثمان عبود, وتم تصوير الاغنية تحت إدارة المخرج بسام الترك.

0: قبل ما نروح لآخر خبر معنا موجود اليوم خلينا نروح لاتصال ومنقول ألو.
1: ألو ألو مساء الخير أياس.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك، شلونك؟
0: الرحاب.
1: ايه عافية تصفيق.
0: احذري ليش يا رحاب، احذري ليش عرفت اسمك وحفظته؟ بتتذكري انه لما اتصلتي فيني وانا وقتها ما عرفت اسمك؟
1: ايه
0: فقلتي لي حذير الاسم. هذا اكتر سؤال يلي بيتداولوك، يعني اغلب الاشخاص المستمعين بيسألوه للمذيعين انه انا حذير منه.
1: تمام.
0: فانا نزلته عندي على السوشيال ميديا وعمل ترند عندي، فكلهم صار يقولوا مين مين مين مين، فقلت لهم اخر شيء انه خلص انا حفظته والله رحاب. فحفظت اسمك من وراهم. هات اللي شوف، خبرينا اليوم بحق للولد يوقف قدام اهله ويلومهم؟
1: لا ما يحق له، قبل كل شيء يكون الاحترام بين الطرفين واجب. هذا
0: اوكي.
1: بعدين تبادل الاراء بين الطرفين، ولازم يسمع هو الاهل والاهل تسمعه.
0: طيب.
1: وتعطينه الاهل، تعطينه حريه الراي. يبدي هو رأيه، وإذا الأهل شافوا هذا الشيء صالح له يمشون معه، إذا مو صالح له يضره لا ما يقبلوا الأهل.
0: يعني يضلوا مصممين على رأيهم مثل ما أنت عم تحكي.
1: لا، بالصالح.
0: بالصالح.
1: بالصالح له للولد أو البنت.
0: طيب.
1: يعني الأهل ما يريدون مضرة الأولاد. أولادهم.
0: طيب. أكيد. هلا أنا بس هيك سؤال على السريع وإجابة على السريع مشان نكفي الحلقة. إيمت بيتحول النصيحة لسيطرة على الطفل؟
1: النصيحة سيطرة على الطفل؟
0: إيمت ممكن تتحول لسيطرة؟
1: لما الطفل يتمرد ما يريد نصيحة.
0: أوكي. هون بحق له.
1: ما يريد نصيحة من
0: الكبير. حلو. حلو.
1: فهم ما من حقه.
0: أوكي. حبيت. شكرا كتير لك مدام رحاب، وتحياتي لك ونهاية أسبوع سعيد.
1: هلا. وتحياتي لك. هلا.
0: هلا عيوني، سلامات، باي باي. حلو، عم نسمع آراء كتير اليوم بالحلقة، وخلينا نروح لخبر الأخير معنا لليوم. على طريقة التريو أطلق كل من الفنان حمزة الحمداوي والفنان ياسر عبد الوهاب والفنان مصطفى إبراهيم أغنيتهم الجديدة تحت عنوان أثبت لي حبك. هي من كلمات قصي العيسى، الحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع والمكس والماسترينج لمحب الراوي.
2: أثبت لي حبك، احجي لي شي صح، لم قلبي لما وخلي بيك يفرح.

طبعا لهون بنكون وصلنا لختام فقرتنا الثانية, وخلينا نروح للفقرة الثالثة واللي هي اليوم عنا أخبار كتير. وطبعا رح نروح للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء. طبعا أول خبر من أخبارنا تحت الضوء عبارة عن المهرجان الليمون, حيث عم بيتم يعني أو يقام في نادي شباب عنكوة الاجتماعي حاليا, وطبعا بتغطية إذاعة عنكوة, حيث يقام اليوم بساحة النادي من الساعة 5 لساعة 8. طبعا أنا شفت الأجواء فعلا رائعة عم بتكون. طبعا بيتضمن المهرجان أجواء ترفيهية مميزة ومميزة ومسابقات موسيقى حماسية في بوفيه متنوع, لجانب مفاجآت وهدايا للحضور مع أمسية مليئة بالمرح والذكريات الجميلة. أكيد نتمنى لهم وقت ممتع لكل الأشخاص الموجودة بالمهرجان.

وخلينا نروح لخبر جديد أيضا من تحت الضوء. ضمن النشاطات الصيفية المعتادة أقيم ضمن مركز شباب عنكاوة عصر يوم الأربعاء 25/5/2026 بطولة المنتدى بمشاركة فرق يافعة بهدف توفير فرص مناسبة للشباب للانخراط بالأنشطة الرياضية المتنوعة ودعم أيضا المواهب الشابة بجهود متواضعة. بطبعا ختام البطولة تم تكريم الفرق المشاركة بكؤوس وميداليات تحفيزية، حيث تجسد هي نشاطات حرص مركز شباب عنكاوة على دعم المبادرات ودمجها من خلال توفير فرص متكافئة للمشاركة والمنافسة، أكيد بما يساهم بتطوير الرياضة واكتشاف الطاقات الواعدة وتعزيز التكامل لخدمة الشباب. أكيد رح يكون في تقرير كامل لهذا النشاط ورح يتم بثه عبر صفحة الإذاعة وعلى راديو عنكاوة 97.7. ومن هذا الخبر خلينا نروح لخبر أخير معنا لليوم بفقرة تحت الضوء. بحضور ومشاركة نخبة من المثقفين والمهتمين والإعلاميين أقيمت ضمن جمعية الثقافة المندائية بأربيل بالتعاون مع الملتقى المفتوح يوم الثلاثاء 19/5 حفل توقيع المجموعة الشعرية تحت عنوان حين يلتعان الوجع للشاعرة المتألقة حياة الشمري. وطبعا استهلت رئيسة الجمعية الآنسة فائزة ذياب سرحان والتي أدارت حفل توقيع المجموعة الشعرية وأقيمت فيها الشاعرة وقدمت فيها الشاعرة أكيد حياة الشمري من خلال نبذة مختصرة عن حياتها. بعد ألقت الشاعرة قصائد من مجموعة الشعرية بمشاركة العازف المبدع أدار شير، وطبعا تخلل الحفل مداخلات للحضور، وبنهاية الحفل تمت مشاركة الحضور من اقتناء نسخة من هالمجموعة الشعرية. وشكرت أكيد الشاعرة حياة الشمري كل المشاركين بهذا الملتقى. أكيد نتمنى لك كل التوفيق وألف مبروك انطلاق خلينا نقول توقيع الكتاب.

0: خلينا ناخذ اتصال. الو.
1: الو مرحبا استاذ ريان.
0: مرحبا اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: شلونك هاني؟
0: والله بألف خير، مين معي؟
1: وسام عبد السلام.
0: وسام؟
1: اي نعم.
0: اخبارك يا وسام؟
1: الحمد لله، شلونك انت؟
0: والله تمام، وين هالغيبة يا وسام؟
1: اي والله موجودين بالشغل.
0: الله يعطيك
1: شوية كركبة هواية. انت بالزر طلعت، اخذت موبايل طلعت.
0: الله يعطيك العافية يا رب، بس انت على طول معنا على السمع ها وسام؟
1: اي طبعا، شلون؟ يعني كله ظل.
0: تحياتنا لإلهم جميعا. سيد وسام، اليوم عم نحكي هل بيحق للأولاد انهم يلوموا الأهل؟
1: والله يعني ما يحق لهم، بس يعني واحد إذا يعني لا ينطيهم مجال هواية أو يعني ما يريدون احنا ننطيهم الصراحة. ايش ما يريد. ايه بس لا يعني كلها تنطية يعني كلها فرد مرة بعدين روحنا عليه.
0: يعني ما يكون مفرط بالعطاء الشخص.
1: ايه ايه يعني على قد ما تل
0: شي منه ولا كله. شكرا كتير لك وسام، تحياتي لك. خلينا ناخذ ايضا اتصال اخر على السريع. مساء الخير. راح الاتصال، ناخذ اتصال جديد ومنقول مساء الخير. الو. يا مرحبا.
2: مرحبا استاذ
0: الياس. اهلا وسهلا. هلا يا مجد، كيفك؟ والله تمام. مجد على السريع خبرني، هل بتلوم أهلك على شيء معين بحياتك؟
2: صراحة لا، أنا أهلي ما أنا ما بنجبروني على شيء، يعني يعطوني مثلا أختار، مثلا ماما كان قالت لي أنت إذا مثلا تكبر تخرج أنت اختار التخصص اللي يعجبك، أنت اختار اللي يعجبك. بس أكو بعض الأهل مثلا يقول لهم الا تدخلون طب، ما لازم تدخلون طب، لازم تجيبون معدل.
0: صح صح صح. شكرا كثير لك يا مجد، وتحياتي لك. اخر اتصال قبل ما نروح لاخر فقره معنا لليوم. الو.
3: الو.
0: الو.
3: الو مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
3: مشتاقين يعني يا ريت انه عرفتك.
0: يا والله لازم انا اعمل فيديوهات للكل اتذكر.
3: وطبعا انا ما خبره قد اغيب عنكم ابسنت.
0: ايه
3: تسجلوني يومكم.
0: سالي بتوقع صح؟
3: لا انا لو تقول لي سالي لو تقول لي بنتي ما اعرف اسمها شنو، بس انا لا هذه ولا هذيك.
0: ولا هذيك مين انت معناته؟
3: ما اعرف، هذه اليوم تجيب لكم كليتشه، تجيب لكم طوب، ما ما أعرف شغلات. شوف من يجيب الكوريش.
0: حنان حنان حنان حنان.
3: لا عزيزي لا مو حنان، مو حنان. أنت حسبت البنات كلتهم أكو في الأغنية
0: مثل تبعهم
3: البنات كلتهم اللي حد ما يوصل للبنت. لينا
0: لك انا بدي اقول لينا ولا ورؤي علي شوي. يا عم خلص هلا من يوم ورايح عن جد رح احفظ لينا. لينا هاتي لشوف، خبريني شو طابخة اليوم. قصدي موضوع حلقتنا عم يحكي بيلوموا الاهل. الاولاد ممكن يلوموا الاهل ولا لا؟
3: يعني قصدك يحق لهم؟
0: اي تمام، بحق لهم يلوموا.
3: يعني اكو كذا مواقف اي عادي يعني تكو بيها اذا يلومون. يجوز مثلا انا يعني مثلا يجوز انه فعلا انا غلطانه واراجع نفسي. يعني لهم الحق،
0: لهم الحق.
3: يعني مواضع يعني مثلا مواضيع او مواقف محدده، مو كل المواضيع ولا كافه المواقف.
0: نعم نعم اوكي حلو، حبيت. شكرا كثير لك يا لينا، تحياتي لك المسائيه ونهايه اسبوع سعيد. هلا فيكي. هلا، باي باي باي. خلينا نروح نحن وياكم طبعا مستمعينا لاخر فقره من فقرات برنامجنا واللي هي الاغنيه المنسيه. طبعا اليوم راح تكون عنا اغنيه رائعه جدا. طبعا بدي اتشكر كل الاشخاص اللي عم تكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك ومن عندك يا ريدين.

ذكرى بنت محمد الدالي هي مغنية تونسية راحلة بدأت مشوار الفني بعام 1980 وشاركت ببرنامج المسابقات بين المعاهد بأغنية اسأل عليا للفنانة ليلى مراد، وبنفس الأغنية شاركت فيها ببرنامج الهواة فن ومواهب.

بسنة 1983 سجلت ذكرى أول أغنية لها، وطبعا لحنها عز الدين العياشي خصيصا، وهي طبعا الأغنية تحت عنوان يا هوايا. وطبعا بنفس العام غنت الأغنية بمهرجان قرطاج بتونس.

وبمصر التقت بالموسيقار هاني مهنا يلي أنتج لها ألبومين، واحد بعنوان وحياتي عندك اللي عم نسمع هلأ الأغنية بعام 1995، وحققت نجاح كتير كبير بالوطن العربي، وأنتج لها ألبوم تاني تحت عنوان أسهر مع سيرتك بسنة 1996، وعندها 16 ألبوم غنائي.

طبعا شكلت أغنية وحياتي عندك اللي حملت عنوان الألبوم محطة مفصلية بمسيرة الفنانة ذكرى، وطبعا حمل الألبوم توقيع الملحن صلاح الشرنوبي، وطبعا كان شريك لإله أساسي بصياغة وهوية الألبوم. وتحدثت ذكرى بأحد مقابلاتها عن أغلب الأعمال يلي جمعتها مع صلاح، فهي كانت وليدة اللحظة. وكتب الشاعر وليد رزيقة، طبعا هو بنفس الليلة تم وتلحين الأغنية بجلسة واحدة، فتميزت هالأغنية بشيء مميز عند الفنانة ذكرى.

وتوفيت ذكرى يوم الجمعة 28 نوفمبر 2003 بعد ما أطلق زوجها المصري رجل الأعمال أيمن السويدي النار عليها بمنزلة بالقاهرة وانتحر بعد ذلك، طبعا بحسب التحريات اللي أجرتها الشرطة المصرية.

0: طبعا مع هالأغنية الجميلة أكيد نحن منكون هيك وصلنا لنهاية حلقتنا. إن شاء الله كمان يكونوا على المختارات الأغاني اللي عم نسمعكم إياها عبر هوانا عبر الموجة 97.7 راديو عنكاوا تكون ممتعة, وطبعا أخبارنا تكون انبسطتوا فيها. بدي أتشكر كل التعليقات يلي موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لندى, عيسى عم تلنا منور, شكرا لك يا ندى. مجد كمان مساء الخير, هنا كمان مساء الخير لك.
1: يا خلاله وشق لاق وعيناتي بتري عينات خيل.
0: طبعا خليني اذكركم بانه نحن رح نجري القرعه, وطبعا الجائزه رح تكون مقدمه من مطعم مارينا داوي العشاء لشخصين. مين هو الرابح او الرابحه معنا لليوم؟ بدنا نقول الف مبروك ل عنان يلي فازت معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا دعوة على العشاء لشخصين. بنهاية الحلقة تقبلوا كل تحيات رفقنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر, وأنا كنت معكم بالأعداد والتقديم اليازديراني. لا تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر, ويوم الخميس الساعة 7 المساء. بلاقيكم, باي باي, اصبحوا سعيد للكل.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: ضمن نشاطاته الصيفية المعتادة، أقام مركز الشباب عنكاوة عصر الأربعاء 20 من شهر آيار الحالي بطولة المنضدة بمشاركة فرق يافعة بهدف توفير فرص مناسبة للشباب للانخراط في الأنشطة الرياضية المتنوعة ودعم المواهب الشابة وبجهود متواضعة.
1: ديفيد نظير، مدير مركز الشباب عنكاوة. قمنا نود لنخنشاط كميات محدودة، بس يعني خنشاط رندي للبة مبصخاني لتاني شباب ديدن. فأخي دائما عاجب لأناني شباب ديدن دعم خلوق قاود مسائل رياضية وترفيهية همين اجتماعية. خنشا مرحقوق له من أي سوشيال ميديا وإنترنت، يعني إذ خنشا مديان ليو رند طالو، خاصة قاود أني أعمار شباب زور مراهقين هاويبا مقد هاويبا بلخوغ دائما تد أودوخ نشاط ولو بإمكانيات متواضعة، لأنه كل نشدوغ دا أخني كحكومة إقليم، يعني جاء لورتي لقاود خا حالة اقتصادية، يعني خنشا وضع كبير لمساعدة أغداد أودوخ. فأخني كإدارة مركز كودوغ محاولة مقد إيبا جهودا كله متوخلو تخدمة عني الشباب. فأديو خامن داني نشاطاتي إن شاء الله كرة من ضديلا خمج موعد بنون وبناثيلو شاب وشابات قاعد عربي كودي محاولة أودي منافسة بين أغدادة ودك خازن الجو كبيرة دبصيخة قاعد أي موضوع وابتسامش دل صلمو دخت كمريلا، لأنه هم أجواءكم عاجب له هم بصخلوا بأنه أخني مثلي يقطالوا مجموعة من الهدايا جوائز. الجائزة الأولى ودلن محاولة جائزة الأولى خنش هوية بج مميزة من أين جوائز خنا، يعني كشكل ككواليتي ككل من دي تمام من دي تدبار تنافس تدعانو أودي محاولة مقد إيبو ماطي لدي جائزة قميثة. وأي جمول بالو بأنه أودي محاولة قاود حياته دائما تضماطي النجاح ماطي المندي بش طيمانة. وهمينا شكر النوخن عايد كفابيان، شكر راديو عنكاوة كدائما منني لقاود كل نشاطات ديدا ولقمن شيلا، وإن شاء الله كل نشاطات إش قاود صدق وأمانة قناقلو فمنوني يخمني. كإيلة قالت عنكاوة، يعني أخني كمركز شباب اعتبار كودخل راديو عنكاوة قالت عنكاوة وآلا موافق لوخن ناطي روخن وهابيت انتخز متد أي منطقة، وإن شاء الله كله أخبار قاود صدق وأمانة نقليت أنه تعلمه يرخد فتلة ترين نشاطات كم هاي بن أودخ الشباب إيلو خاب من داني نشاطات إيلا حكي لن اللد مضار أو خريوثة مادة مخدرات، وهمين أني مشروبات طاقة أني ريد بول وأني يعني مشروبات طاقة أني تأثير كودي كبيرة للشباب ديدا. ف يعني مثلا خا أستاذ تولى من شباب خا مجموعة شباب يوا حكي له اللو مضار ديدا ميلة ما ارتزاوي رحوقة مني ما مستقبلا قاو جسم ديدو ما مديك خارو أفكارو ما ارتزي خروي هؤدي محافظ الجنوب من ناحية القانونية ليرند طالو هم من ناحية الجسمانية ليرند طالو همينا إن شاء الله خطري ما تخنا يعني مستقبل قريب إن شاء الله بودو خا محاضرة قلة حفاظ على البيئة همينا ما تخا مجموعة من الشباب وشرحوا قطالو دخت أنا وهاويبو أودي محافظة قلة بيئة ومحافظة البيئة عنكاوة كتدهويا قلوتا وهوية مميزة بين كل مناطق إيث الموجود كاود أربل. إن شاء الله التن تطلعات بأنه أودو نشاطات خنة وخنة بمساعدة جهود الخيرين وهمنا حكومة إقليم كردستان ما دم موفرة لن إن شاء الله بودخله تخزمتت عن الشباب وهابتهم كبيرة وكبيرة بسيمة.
2: أني مدربة هدى جورج باكوس من نادي أكاد عنكاوة الرياضي مدربة منتخب وطني، اليوم نشارك ببطولة مركز شباب عنكاوة اللي يقيمها مركز شباب عنكاوة شارك بيها 8 لاعبين من نادي أكاد، 4 أولاد وأربع بنات، والمنافسات كانت كلش قوية والمستويات تقريبا متقاربة. والمجموعة الأولى دوري الأولاد واحد يترشح، والمجموعة الثانية من البنات واحد يترشح، وبالنهاية يلعبون الأول من البنات والأول من الأولاد يحصل الأول على البطولة. هاي المناسبة إنه بدت العطلة، ونتمنى هواية من هاي البطولات حتى يستفادوا من عندها الأولاد والبنات، وهاي حلوة لعبة وما بيها إصابات، ونتمنى الكل يتجه للرياضة أحسن من موبايل وآيباد وهاي الشغلات. وهسه بدت العطلة، ونشجع كل الأهالي على اللاعبين إنه مش ممكن منضدة، ممكن سلة، ممكن طائرة، ممكن قدم، يمارسون نشاطات رياضية حتى يكون وقتهم صحيا وعقليا وبدنيا كله إن شاء الله يتطورون. شكرا جزيلا.
3: طبعا اديو اخني من بادي مدارس قاعد خلاص اخني قبادو قاعد نشاطاتا كمركز شباب عنكاوة دائما مهتمي وقاعد فئة شباب حسكو دوخ دائما يم واثا وبابا واثا بدل ما ديالي يالو ازي تخدوك غلط حسكو دوغاثي اخا اخني اتن مدربين وكو دخلوا تشجيع شباب. وطبعا اني من ديانة قد مخلط على الشباب ديدا وكله بدون مقابل له طالد ناشد عنكاوة فأديو إتن لعبت منضدة خازيتهم بجانوخن خاجوا كبيرة بس يميلوا. وطبعا أنا أقر خلصي إيمت أخري طبعا هدايا زيني أخته كله حسكو دغانو لبو باس غاوي بس يمي الثيث وآخا وضبصيخ كله بغدادة شبابا وآيتم بس يمي زانة توفيق مسؤول نشاطات مركز شباب عنكاوة.
0: في ختام البطولة تم تكريم الفرق المشاركة بكؤوس وميداليات تحفيزا لجهودهم ومشاركتهم.
4: اليوم شاركنا بلعبة المنضدة في مركز شباب عنكاوة، كانت أجواء كلش حلوة وجوائز أحلى، ونتمنى أن شبابنا يشاركون يجون يلعبون هاي اللعبة.
5: اللعبة حيل حلوة وأتمنى الكل يفوز بها، والمشاركات حلوة وجوائز أحلى، وأتمنى نستمر والكل يطلع يلعب أحسن.
0: تجسد هذه النشاطات حرص مركز شباب عنكاوة على دعم المبادرات ودمجها من خلال توفير فرص متكافئة للمشاركة والمنافسة، بما يسهم في تطوير الرياضة واكتشاف الطاقات الواعدة وتعزيز التكامل لخدمة الشباب. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: ضمن نشاطاته الصيفية المعتادة، أقام مركز الشباب عنكاوة عصر الأربعاء 20 من شهر آيار الحالي بطولة المنضدة بمشاركة فرق يافعة بهدف توفير فرص مناسبة للشباب للانخراط في الأنشطة الرياضية المتنوعة ودعم المواهب الشابة وبجهود متواضعة.
1: ديفيد نظير، مدير مركز الشباب عنكاوة. قمنا نود لنخنشاط كميات محدودة، بس يعني خنشاط رندي للبة مبسخاني لتاني شباب ديدن، فأخني دائما عاجب لأناني شباب ديدن دعمو خلوقا ود مسائل رياضية وترفيهية همين اجتماعية، خنشا مرحقو خلو من أي سوشيال ميديا وانترنت، يعني إذ خنشا مديان ليو رندو طالو، خاصة قاو داني أعمار شباب زور مراهقين، وهاويبا مقد هاويبا بلخوغ دائما تد أودوخ نشاط ولو بإمكانيات متواضعة، لأنه كل نشيدوغ دا أخني كحكومة إقليم، يعني جي على ورتي لقاوت خا حالة اقتصادية، يعني خنشا وضع كبير لمساعدة أغداد أودوخ، فأخني كإدارة مركز كودوغ محاولة مقد إيبا جهودا كله متوخلو تخدمة عن الشباب، فأديو خامن داني نشاطاتي إن شاء الله كرة منضدة لها خمج موعد بنون وبناثيلو شاب وشابات قاعد عربي كودي محاولة أودي منافسة بين أغدادة ودك خازن الجو كبيرة دي بصيخة قاعد أي موضوع وابتسامش دل صلمو دخت كمريلا، لأنه هم أجواءكم عاجب له هم بصخ له بأنه أخني مثلي يخطالو مجموعة من الهدايا الجوائز. الجائزة الأولى ودلن محاولة، الجائزة الأولى خنش هوية بج مميزة من أين جوائز خنا، يعني كشكل ككواليتي ككل من دي تمام من دي تدبالة تنافس تدآنو أودي محاولة مقد إيبو ماطي لدي جائزة قميثة، وأجمل بالو بأنه أودي محاولة قاوت حياته دائما تضماطي النجاح وماطي المندي بش طيمانة. وهمينا شكر النوخن آيد كفابيان، شكر راديو عنكاوة كدائما منني لقاوت كل نشاطات ديدا ولقمن شيلا، وإن شاء الله كل نشاطات إش قاوت صدق وأمانة قناقلو فمنوني يخمني كإيلة قالت عنكاوة، يعني أخني كمركز الشباب اعتبارك ودخل راديو عنكاوة قالت عنكاوة وآلا موافق لوخن ناطير لوخن وهابيت انتخذ متد أي منطقة، وإن شاء الله كل أخبار قاوت صدق وأمانة نقليت أنه تعلمه يرخد فتلة ترين نشاطات كم هاي بن أدخت الشباب إيلو خاب من داني نشاطات إيلو حكي لن اللد مضار أو خريوثة مادة مخدرات، وهم يعني أنا مشروبات طاقة أنا ريد بول وأنا يعني مشروبات طاقة أنا تأثير كودي كبيرة للشباب ديدا، ف يعني مثلا خا أستاذ تولى من شباب خا مجموعة شباب بيوا حكي له إلو مضار ديدا ميلة ما ارتزابي رحوق مني ما مستقبلا قاو جسم ديد وما مديك خارو أفكارو ما ارتزي خروي هؤدي محافظ الجنوب من ناحية القانونية ليرند طالو هم من ناحية الجسمانية ليرند طالو همينا إن شاء الله خد ريما ثخنة يعني مستقبل قريب إن شاء الله بودو خا محاضرة قلت حفاظ على البيئة همينا ما ثخ مجموعة من الشباب وشرحوا قطالو دخت أنا وهاويبو أودي محافظة قلت بيئة ومحافظة البيئة عنكاوة كتدهويا قلوتا وهوية مميزة بين كل مناطق إيثن موجود كاود أربل إن شاء الله التن تطلعات بأنه أوضخ نشاطات خنة وخنة بمساعدة جهود الخيرين وهمنا حكومة إقليم كردستان ما دم موفرة لن إن شاء الله بودخ له تخزمت عن الشباب وهابتهم كبيرة وكبيرة بسين.
2: أني مدربة هدى جورج باكوز من نادي أكاد عنكاوة الرياضي، مدربة منتخب وطني، اليوم نشارك ببطولة مركز شباب عنكاوة اللي يقيمها مركز شباب عنكاوة و شارك بيها 8 لاعبين من نادي أكاد، 4 أولاد وأربعة بنات، والمنافسات كانت كلش قوية والمستويات تقريبا متقاربة. والمجموعة الأولى دوري الأولاد واحد يترشح، والمجموعة الثانية من البنات واحد يترشح، وبالنهاية يلعبون الأول من البنات والأول من الأولاد يحصل الأول على البطولة. هاي المناسبة إنه بدت العطلة، ونتمنى هواية من هاي البطولات حتى يستفادوا من عندها الأولاد والبنات، وهاي حلوة لعبة وما بيها إصابات، ونتمنى الكل يتجه للرياضة أحسن من موبايل وآيباد وهاي الشغلات. وهسه بدت العطلة، ونشجع كل الأهالي على اللاعبين إنه ممكن منضدة، ممكن سلة، ممكن طائرة، ممكن قدم، يمارسون نشاطات رياضية حتى يكون وقتهم صحيا وعقليا وبدنيا كله إن شاء الله يتطورون. شكرا جزيلا.
3: طبعا اديو اخني من بالي مدارس قاعد خلاص اخني قاعد وقاعد نشاطاتا كمركز شباب عنكاوة دائما مهتم وقاعد فئة شباب حسكو دوخ دائما يم واثة وبابا واثة بدل ما ديالي يالو ازي تخدوك غلط حسكو دوغاثي اخا اخني اتن مدربين وكو دخلوا تشجيع شباب. وطبعا اني من ديانة قد مخلوط على الشباب ديدا وكله بدون مقابل له طالت ناشد عنكاوة فأديو إتن لعبة منضدة خازيتم بجانوخن خاجوا كبيرة بس يميلو. وطبعا أني أقر خلصي إيمت أخري طبعا هدايا زيني أخته كله حسكو دغانو لبو باس غاي بس يما الثيث وآخا وضبصيخ كله بغدادة شبابا وآيتم بس يما زانة توفيق مسؤول نشاطات مركز شباب عنكاوة.
0: في ختام البطولة تم تكريم الفرق المشاركة بكؤوس وميداليات تحفيزا لجهودهم ومشاركتهم.
4: اليوم شاركنا بلعبة المنضدة في مركز شباب عنكاوة، كانت أجواء كلش حلوة وجوائز أحلى، ونتمنى أن شبابنا يشاركون يجون يلعبون هاي اللعبة.
5: لعبة حل حلوة وأتمنى الكل يفوز بها، والمشاركات حلوة وجوائز أحلى، وأتمنى نستمر والكل يطلع يلعب أحسن.
0: تجسد هذه النشاطات حرص مركز شباب عنكاوة على دعم المبادرات ودمجها من خلال توفير فرص متكافئة للمشاركة والمنافسة، بما يسهم في تطوير الرياضة واكتشاف الطاقات الواعدة وتعزيز التكامل لخدمة الشباب. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

0: ما محكيته لو لا يخرب راسين يطالو
1: جازيلو جازيلو لا يخرب طالو لا يخرب طالو
0: وي قليس
2: قرنا براتيخون ولا المبريم بابي
3: ناشا عيبله حلن براتوخون شلون خاص لنا

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عنكا وكبرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شو

0: هاي مين لاي
1: هاي اكلس اللي قم دعونار والله قم دعونار
0: هاي هاي
2: يا حيب صلي يا لا
0: اكلس اللي هو اكلس اللي هو
2: اكلس اللي هو

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: وقلبي كم ساي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

لما غدر بتكتفي وتحتاج القلب وافي، ما بقلك شو تعملي، انتي رقمي بتعرفي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

0: تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
3: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى، آيد إجرتن يا كل خشينا، هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة.
4: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة.
3: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.
5: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

يبرسقالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برسقالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: بود ایمانی.
1: شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.